0: برين دقيقة.
1: قوي يوكي إشكي ترسدان تيار لنا ديجان وزن قنجلي باشناسس تك چرم يمشاق ملي آياق كيما مخصى
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent shahri drenaj tizimini rivojlantirishga 400 million dollar yo'naltiriladi. Nobud bo'lgan hayvonlar jasadini krematsiya qilish tartibi joriy etilishi mumkin. Yevropadagi soxta pullarning chorak qismini yasagan italiyalik qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?